تلهنين تيك لدربا من ديش التيهور منهن ليا حليفك ليلك إنايات ليلك نطلب فيك نتامة أتيني بريد متمناف شاندينامي إمليني بالداول في الأمين تيك كلو سبيش استنهارس بلانو أس نين الليجي إم أتسا تيك كنا ليا تركا في التنتاسيونيات أنا في التهبيت أو أفضل طريق كل تجري وتدل الحية إشهد فوقي ديك ليك مقصة لتستكلش سبيش داوك الحفنة بريكلي تاويج للنت أمرهم يسويولي ألجي تروقي موشن نقاس أني كل يوم بالأوة تلهنين تيه سبيش إمحارس منك إنكم مهلوس من كل دني دين الحية وفلهرة نجي جورناتا نتين نبيك دي في السلطنة تلينا لما تنتم قد اكتون كونسغراتيوني للهينا ديفينا يسو ينا نردخي قلبا يسو لكتر هني انتي لينت لسس محبا اهنينا ينا نحبك وندراك ينجيت قديم دين جبيا تلهنينا ديفينا تيك بش تكون ساقرة لين النفسي وللفاميليا تيك لين الهنينا ديفينا دخلنا الكل تحت الحرسين تلمحبة حنينا تيك انشتات للفستة تلهنينا ديفينا تكون الرفوجيو والكن تلرويح كلها ولكتر المتين بين مسيكنا جيسو انتويت لفتاك اليوم لبسي بروفوندي تلهنينا تيك ينفتحو احنا نطلبو ليلهنينا ديفينا تيك تنزل فوق مالتا وواودش وفوق الدنيا كلها احنا نقيدو الفدود شتانا كلها في الهنينا وفي المحبة انفنيتا تيك جيسو لكتر محبوب ابروتيجينا بالدم بريسيوس وبللما تيك لمنو فيه هرجوم القلب حنينا تيك جيسو هني انت تلنا كونو هنينا كيف مسيري ليو في السماء وهني انا كل فين مرو سبيش نيشو ويشاندرو والمساج ترهنينا ديفينا تيك كيف جي الرفلات لسانتا خستينا وبيش نكونو جبيه هيا تيك فرمت سلم حبا والحنينا امن غلوريا المسيين لبن والسبيرتو السانتو غلوريا المسيين لبن والسبيرتو السانتو غلوريا المسيين لبن والسبيرتو السانتو جيسون أعمى نفدا وفي طلبة الفوكاسيوني مسير أديس لتوري الكبر تالغلوريا تيك فوليدك البندمي ولتبجي في قلبنا السيحة تيك عمل لتدرسينا الأوة للمحبة تيك جيسو ببن عزيز ليازيد للأبوستي وفدايتلو مشاندي تالكلمة والسيم تالهوبس آتي الكنيسيا تيك ساتردوتي أديسين ليوصلوا البندمين الفروض تالموت والأومين تيك سبيرتو أديس بجي في القلوب تداوك ليوم مسيحة الحية كونسجراتا هجة كبيرة وقوية عصلتنا تيك بيش قلب جنروزا ييدو ويفا على أدي تالفانجيلو فيرجني أديسة لبلاد نكيرو فري ليلك النفسك للالا صحة هتامة في القلوب تزازة تانا بيش يازلو ليكونوا راية قلبينا ويمشوا بلا بزا في طريق تالكاستيتا فقر وبدينسا أمن طلبة تالفاميليا الفاميليا وقال مسيح اتفال عرصة هنينة تيك فوق الفاميلي تانا انت شنو منكت بالفعل تانا صحة الشوقة تانا لنكونوا فاميليا مقودة أتينا لنفتشو الجيت لشلشين كبرنا في الباتنسيا ومتانو نقصو للشلشين أتينا الكوراج ننحفروا ونبدأوا من جديد علمنا كيف نتكلموا في امتياج موت سبيشيالي متى ما نقبلوش متى نكونوا ويانين يوم بيا بالبروبليمي فوق سيط لوليت ليوج بوك تفدانا
zomom fitri et taiba hoji fofomna kelma taiba litalle et dewe utwisi fitentazioni yetu fleya jete fitlubna infer ulimhabba nikelna filbidu tarreazioni tana atina grazia limushnit kisru imman intraptu aktar miek ubejnitna الكلمة تكون الفنان لتولنا الجسم والدم تايبنك لكل الأوينة سما يصل الوقت للفاميليا تانا تناقض ما جيسو ماريا وجوزيبي في الفرح تديا أمن طلبة الانسياني والمرضى الفاميليا مولي الله اللي تكلش انت لتفلي القلب وتعرف المخ نطلبك تسم صحابي المرضى والانسياني إلقى الطال حرقان تانا افرش من تارك الفاميلي تانا بش يبقوا صحاح ومقودين إن ننجروا التقل تشيوهية حالة بطيال نبيتنا والبستان أسيي ليسيروا في حدان الفاميلي إنسارا إنت تشكين تسيبني دم حالنا في كلش من بلد نوب عامل من بطولك فيت من دال الدين بش نكونوا ديني وريت شرقة تصلتنا تسمويت أمين طلبة الأربية السفردوتي لينصابوا في البركاتوريو مستيرتان نفري لك من لدين بلا تبا تماريا الدم بريسيوس تبنك جسو للبطية تدنوبي بيتي والمستريح تلاربية السفردوتي بشالمن تداك السفردوت لكتر أبندونات في البركاتوريو طلبة او الله انسيح السفردوت تيك سان جورج ريكا al ministero dell'evangelizzazione atina nitolbu nimheġin bit-talim tiju unsaqin bl-intercezzjoni tiju aħna l-kol naħdmu bl-eda għas-saħħa tad-dinja unħabirku biex jitkattar lat ta' dawk li jemnu bi Kristu sidna Amen San George preka San George preka San George preka Gloria al Mister Divino lo Spirito Santo. Gloria al Mister Divino lo Spirito Santo. Gloria al Mister Divino lo Spirito Santo. Vista al Gesù l'Eucaristia, che mi stiene in vista con Gesù sacramentato, con l'arta alla fede insapuata e con l'arta abbandonata. Donat, sirna lenti vismewit, id ades mekti jisaltnati, ikunda kitri tinki vissemei da flat.

0: الخادم. الكلمة تالمولين أولا مسمويت والسابح المولاي فحرو أدية المولاي فحرو اسم المولاي يكون اسم المولاي مبيرك من السا والديم أولا مسمويت وسابح المولاي من كلوح الشمس سنزولا يكون انفحر اسم المولاي أولي فوق الجنوس كل المولاي أولا مسمويت وسبحو أولا مسمويت وسبح المولاي منو بحال مولاي ألا تانا لقيت فلولي أولي هارس لسفل لين اسمويت ولين لارت أولا مسمويت وسبح المولاي هللويا هللويا هللويا الله كين لهب بالهول انمي ومن نفسه برمات ستا كريستو وفضلنا المينستير وتدين الهبيبرية هللويا
1: المولاي معكم قري من الإفانجيليو سكونت سان ماتيو. فداك الزمان جيسو قال للديشيبلي تيو يك هوك يقف شي ذنوب مور سيبو وحدو ويدبو يك يسمع منك تكون رباح طول على الهوك يك ما يسمعش ارجع مور وهم يك ويهت يو تنين أخرى بش كل ما ينعطي يصحح بالكلمة تزاو تشيدا يو تليتا يك بعد انقص منهم ما يكون ريت يسمع مور ايت للكنيسيا ويك انقص من الكنيسيا ما يكون ريت يسمع زم بويهت باغان وببليكان تسو نيدي لكم لكل بطربتو فوق الارض يكون مربوط في السماء وكل ما تحلو فوق الارض يكون محلول في السماء نيديلكم وكل يك تنين منكم فوق الارض يقولوا لهنهم فلمكين بشي طلبوا شهاجة مسير ليو في السماويت يعطي ليلو عشفين تنين يو تليتا يكونوا مجبورة في اسمي ام انكون ين في نفسهم الكلمة تعلموا لي التفهير ليلة كريستو بالتاليم تالفانجيلو نتمطفو Alla في tiba kbira tiegħu jistedilna nissieħbu miegħu biex irreġgħu lura l-min jitbiet minnu minn li jintamgħu fiduċja fih irresqulu it-talb tagħna.
0: Ar-rajja tal-Knisja sabiex bil-kelma u bl-eżempju iwasslu lil dawk li huma fil-qrib u fil-bogħod il-leħen tal-mulej li jsejjaħ għall-imdiema nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Għal-min nidemm il-ħażen li jagħmel. Sabiex jiġi mill-qħlura fis-soċjetà ħala bniedem ġdid nitolbu.
1: Ismana nitolbu kumulej.
0: Għal miż-żewġin sabiex il-korrezzjoni reċiproka tgħinhom jikbru fl-għaqda u fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin nitolbu.
1: Ismana nitolbu kumulej.
0: Għal irwieħ ta' Evangelista ħili u l-familjari mejtin u ħajjin sabiex Alla jtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu.
1: Ismana nitolbu kumulej.
0: Għalina biex bħalma ġejna maħfura mill-imħabba tal-missier naħfru b'ġenerożità lil ħutna nitolbu.
1: Ismana nitolbu kumulej. Fiskiet ir-risq u t-talb, ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lil Alla. Illum ukoll hija l-aħħar erba bi-preparazzjoni għall-festa ta' tluħ fis-sema ta' Marija jew għalhekk illum irrisqu dan it-talb tagħna lil Alla minn idejn ommu omna Marija u ngħidu flimkien qaddisa Marija omm Alla il-klapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.

كبيرة كنت مولي على فرخو الإنقل واش فتبيتك تايتنا الحبس لقيتنا فرولك فرقلارتو شان يبني دم لمنو إسرالي مع الحبس تالهيا مبيرة كلا عالبيا

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مشارة عودش ليادة على حياة ديم نار 2/10/2026 فلتان تدسا 80 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارمل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريو ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وربيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسي نار الجمع 14 تاويسو الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تاعودش على كنيسيا بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فهم في الخمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافري ورا السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على المنوتنسيوني تا الكنيسيا بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دال دريت فوق دال استازيون راديو بامبينا كيف وكل فوق الويب سايت والمجزي تا الميديا سوشيالي تا الباروتشا تانا نطلبو على داون خوتنا قطيهم أمولي المستريح تديهم الدال تديهم يدفوهم يستريحوا في السليم أمن جسو ماريا وجوزيبي انهبوكم سالفاو لرويا وجسو ساقرامنتات يكولو خنينا وكارتان من لرويا تالبركاتوريو تفيلهم البويني نقصلهم النار خودهم الجنة ميك بشيجو يقودوك على ترنتان جسو هنينا جسو هنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغي ديفيني تا كريستو ابنك عروهم بيش تتخلص دنيامنت في الجستيزيا تيك عبدين تاخهم وتقادهم في الفرح اتان تيك امن

في البورت دهلو فاس شاب جيب عيات تفير كل حد كلو تاما كبيرة اللي مالتا السيب السار إما قال كان إمي يسي شاب شاب والتابية يتنهات دن ويذر لي البوبلو مش هالكلوش صدسفات عش في الشفق فوق البحر عش رميل البوت مشات أملو خيو كل حد يبزن الميارع بلاين هات ضربة منهم شين دستروير سبش تقرش سطو مارين سبارد ديب تشارج والوهايو بدا يارق ذاك الحين انحس نيزل نيزل نيزل لها ارق شفتي شبار مبتزام ما بقاش نيزل كم مراكلو دان نكبار تاند كان نزل جوا البحر الجفرتان اولانيان نيفل كينت موج للما بالموجيت تاسبيس موتيان فوق الجبل تحت دنجلي ويس مالتين كينو مجبورا باش لحيو يراه ريسا داون في التالب ما بقاو شلورا الليل السن كين جدهال اجلام كفن والفابولي مدان كلو لادو تانا ريتلي يرجان سنين يوري عشي لادو تاتو راسو شن لهايو وصل ريب يعفلي الزيت ياكي مالتا يصل عليه يبقى التجريب عطا اي بوتس تطلياني كيفو كول ستو مارين بالليل يسقو للو هايو لي يار اوه ويس ابهجين ازدار رادر فوق زريتنا بلادو انتبه وفي الحين عالدفنزا تلو هايو لستوروهم المالتين الكانوني كبار تالكوستا النار فتحو على نيان بعدو بازان روت تدور نورة تلا ليس عليا بدا يزرنا يوم جديد يهور ليلة يوم سانتا ماريا الكونفوي وصل هدين فلفلا فتيد بزبوت باللارت مالتيا بين البلات زون ريتا فلفلا والبورت تدلي مارا كلي بحر مبنميني برالنك بار تا إردن وحصارا الداستانت الكونفوي كلو سبش يهلس متوئير يمشي بقالبو بقايلة كبيرة حاسيات في فياج أكزير متل الكونفوي كن لبزون أر هرجو التاقز شويني فالحانا سبش يينو للوهايو يوصلوه في البورت من تعالى كنو السبن تفلودو ليلة يوم سانتا ماريا شما الدورة تالبورت كلو انستمت عيطا فرهيا فوق سانت انجلو فوق سانتيرمو فوق اسوار تاليسلام جرفا فوق بركي هدين ان لايتس هول فوق اكبار تاچنوت ان ترفا عش البرا بالبريك ووتر فبحر اكحل دأس النير دير الوحيو والفريقاتي يجدو دريت عالبورت الكبير الأمبينا تسانتانجلو بدأت البوق توكي فريها بحبدو اقنيب اللهرة عاملو موتا ويس سبيحا قط البورت كبير كمالتا مرابيو وشوه فرحانا دأس اليوم اللي فيه لوهايو زيت وصل في شتوت تعالى كل قلون زيت لوصلنا فتبو كادو كين المسمار علش السن اتشكيكنا مالتا فلوك ما تشرب تسقي امرار اما البوبلو كلو مالتي كم بسواس من وقف معنا من قلالنا الجرسة كبيرة لي الزيت وصل في دين لارت تانا والبوبلو مار في كنيس يرين غراسيا للوم تانا عشتا مالتا قريت لإيان بروتتريجي ويس ستانا مالتا كلا في يوم لسنتا للمدونة إيمكات عالش فليلت إليت من تخم
Malta mejta, biex u xtaħt.

سنة أساسية اندونايتو لي وصلنا في تمام البروغرام إيهو سعر الشارع نتكلم لكم تا انترسا لكم غراتس عامة الاتنسيوني ولا بوش تاكم غراتس وكوال للدلاتسيون تلاديو بامبينا كيف وكوال للتكنيكو والسور جالي شري يك البامب دريد نرجو نتا أول بروغرام إيهو سعر الشارع من ريالبا 21 تاوسو 2024 في الدسعة في الأدو نفكر لدان البروغرام يكون دور ريبيتيسيوني السبت في السيطة في الأدو الحات في الأشرة بالليل كيف يقول الكليتا في النفسية تورا نفسنار سخم نرجو نلتقوا بينا كارمينو تاوامل قلب نشتاقلكم صحة وسليم.

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مش شعر عودش ليادا على حياة ديم نار 2/10/2026 فلتان تا 89 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارمل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريون ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وحبيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسير نار الجمعة 14/10 الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على الكنيسة بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فين في الخمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافري وران السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على منوتنسيوني تا الكنيسة بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون Radio Bambina kif ukoll fuq il-website mil-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. U Ġesù sagramentat ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju. Taffilom il-pwini, naqsilom il-nar, hudom il-ġenna miegħek biex jiġu igawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħom biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn taħħum u t'edom fil-ferħ etern tijek. Amen.

12 تقوصو بياتو إنوتشنس 11 بابا إيش بين 1611 و 1689. كن يسمو بناديتو تميلت في كومو وكن جاي من فاميليا مروفة وداسكاركي ورا الستوديا عند الجزويتي من منذ كلو 15 سنة وكن إمهرج في البنك تالفاميليا تياو في جينوفا إزدورا صار أفوكات وصار مروف اللونستا كوراج ومهبة كبيرة لين الفقرة ورا لقبت الكاريرا إكليزياستيكا البابا إنوتشنس 10 لكن اجيبو حفنا من هبا الكواليتا يتسبيخ فيخ قاصلو كاردينال متكلو 33 سنة من كيا لكن عادو مش ساتردوت أردنا أسيس وكن مخطور إسقف تانوفارا متكلو 49 سنة كن قلت بابا في السنة 1676 متكلو 65 سنة قبل ما أتشتا ليكم بابا وطلب للكاردينالي يفتهموا ليتموا الرفورما تالكونشيليو تاترندو يتفندو الليبرتا تالكنيسيا في الكونترافيرسيا اللي كنان في الكنيسيا تفرنسا امسيها الجاليكانيزمو ويبروتيجو الريجيون النصرانية كونترا التورك البابا إنوتشنس 11 يكوندانا الكويتزمو تا ميغيل دا مولينوس وهجاج أت أربين سبيس دام البابا اكوندانا 65 بروبوزيزيوني لاشكي امشاردا من شموراليستي و تا دريتيفا من جنرال تالجسويتي بشي أنقل من الونيفرسيتايات تالوردني بشي صوصت الوبينيونيات لكتر probably في التيولوجيا مورالي البابا إنوتشنس 11 مات في 12 تقوصو تالسنة 1689 تتمينيا وسبعين سنة ورا لكن إيلو بابا 13 سنة بابا بيو 12 ادكياراه بياتو في السنة 1956.

0: وصا إزي سميها كيف قدم قلب الهين تتليتا ندور لين جسو تالهنينة ديفينا ونيدو في المكان التالبة تسيا تهنينة كبيرة دن التالبة ستينا نرفلت فوق المحبة والهنينة تجسو في جهة الباسيوني والموت تيو فوق الصليب اللومانيتا كلا في لسن تالمسير تالبن تالسبرتو السانتو
1: أمين.
0: متى انت ميت جسو منك تمثلت الحية اللومانيتا وينفتح بحر تحنينة الدنيا كلها وعين تالحية حنينة ديفينا بلايس املى الدنيا كلها وفر ليلك النفسك فوقنا فدان الوقت ازي سمينا انرسقوا الاحتجية تانا في رجلين جسو تالحنينة ديفينا.

om tal grazat Allah, om tama, om lizet safiam, om lizet nadifam, om mushabba, om blateba, om letesqim rabba, om tal ajab, om tal parir tayyib, om ta min khalaqna, om ta min salvana, shabba kol qa'a, shabba letesqo kol imam, shabba letesqo kol fariya, shabba kol oksata, shabba kol oknina, shabba deyem marbuta malla, mera tal duziya, turan tal erf, bedu tal ferhtana, amara tal spirito santo, amara tal cultiva, guarda mistica, torrito David, torrito lavoro, darta dep, arcata rapta sdida, betta sema, kerbata flodo, saqqata al-murda, kanta al-mitimbi, farashta al-migranti, farashta al-mnikti, annuna tal-insara, sultana tal-angeli, sultana tal-patriarchi, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martiri, sultana tal-confessori, sultana tal-vergini, sultana tal-addisi in colla, sultana bl-istaminalla uel-taba, sultana mtella assema, sultana tal-rosario addis, sultana tal-carmelo, sultana tal-familia, sultana tal-ustadi, sultana tal-papi. Haruftella l-itnaxid nubetta d-dinja. Haruftella l-itnaxid nubetta d-dinja. Haruftella l-itnaxid nubetta d-dinja. Tlopalina qaddisa malla. U Alla li ben il-waħdini tijak bil-ħajja u bil-med bil-qamben tijaw. Mil-med aqlalna l-grazza tas-salvazzjoni ta' dejje. Għamil li talbuk. Illi bil-meditazzjoni ta' dan mister ta' Rużarju qaddis tal-Verġni Birika Marija aħrnejxi fuq dak li ma jarmuna u naqlaw dak li jgħaduna bl-istess Kristu Sidna. Slim għalek Marija, bil-grazzja minnha bl-ejn miegħek, birka inti fost nisan birik il-fott tal-ġuh tiegħek Ġesu. Slim għalek Marija, bil-grazzja minnha bl-ejn miegħek, birka inti fost nisan birik il-fott tal-ġuh tiegħek Ġesu. Slim għalek Marija, bil-grazzja minnha bl-ejn miegħek, birka inti fost nisan birik il-fott tal-ġuh tiegħek Ġesu. Gloria al Messe, o Maria et Khalt fi d-dina min Arteba, Salve Regina, Slimalik Sultana, Om Tahnina, Khayakhla wa Tamatana, Slimalik Nekinait wa Rishankhna Turufnat wa Teva, Nilek Nekinait wa Akhna Linik Pumnaf, Dalwet Tadmuk, Ayamma Lavukata Tana, Dawilayna Dawkwana Tiet Tahnina, Arina Vardana Turufnament Iljasuf Rottin Birek Taljitiyak, O Hanina, O Pia, O Kalva, Vergine Maria, Klapalina, Addisa, Mellam, Becekun, Istokna, Dakluvena, Kristu, O Bambina, Kolla Gloria, Pal Regina, Berkuk, Bestanina, Bil Vittoria, Om Hanina, Italbuk, Taht il-ħarsan tijek niskennu, Om Addisa, Talla, La tua rabxin, Uddime, Kettal, Primam, Lullek, Fertiġietna, Rahnisna dejjem minn kull tiġrib u Verġni Glorjuża mbirka. Sambi kell Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti lajnuna tagħna kontra l-ħażen u s-sis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost it-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qerq tal-infern li x-xitan. L-ispirtu ħżin u oħru li ġerra fid-dinja għad tal-fejn tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, u sammi kien, slim għalik, u prinċat għawi, fidajk nafdaw ruħna, s-saċerdoti tagħna, tal-bal Ġesu Nazzarenu, għall-irwieħ tal-Purgatorju. Ġesu tiegħek ġeħ l-għaraq tad-demm li xarriet fl-għor tal-Ġetsemani, ikollok nina mill-irwieħ li qegħdu nibagħtu fil-Purgatorju. Ngħidu flimkien, Nazzarenu Ġesu tagħna,
نطالبوك بالقلب اسمعنا جاي قدامي مقدس ليك خوضة من الجنة ميك السير لليت بسموك قدس اسمك من جسالتنات كون داك لتغتين كبس سماعي دفلات سلام عليك مريا بالجراسي مملئة بالله ميك بركة فوس نسا بركة الفوطة جتياك جسم أتي أمو ملاي المستريح بداية يسليه هما في الباج جسو تيف جاي فلاجلاتسون جرب مربوط مال كولنا يقول لك نينا من لرب يختار رابطي وتخبيب الأدن باطف في البركاتوري نظرين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمعنا جاي دامي مقدس تيك ودم الجنة ميك سيرنا ريك بسموت قدس اسمك جسالتات كون داك لتغتين كبس سماعي دفلات السلام عليك مريا بالجرات سمان اليوم اللي يمياك بيرك أنت فوس النساء بيرك الفات تجد ياك جسوم أتي أمو ملايك المستريخ تدايا يسليه أمو في الباج جسو ديف جهدك الكورونا تشيك لنفديك لك الراسم أتساتيك يقول لك نينا من ديك الروح لكتر من سيوم تشخدم من الطالب من ديك لكتر اللي بقى لازمين بشتغل اسم البركاتوري نظرين وجسو تانا نطلبك بالقلب اسمعنا جاي قدام مقدس ليك ودم الجنة ميك السينا انت بسموت قدس اسمك من جسالتنات كون داك لتغتين في السماء دفلات السلام عليك مريا بجرات سمو مليون بلين ميك بيرك انت فوس من سامبرك الفوت تجد ايك جسم أتي أمو ملاي المستريخ تدايا يسليه هما في الباج جسو تيف جهداك البس تبط يعني مشايت موب بالسلي أقول لك نينا من ديك الروح موصلة في القريب باش تغرس من بولكاتوري هل ديك تبطي اللي جلاب مكمل مقدسهم تيك مريا شخنت أتو في التلاتة الكالفاري أغلز داك لرويه لكينو دافوت تدلهم مغبوبة من بيني تبولكاتوري نظرين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمعنا جاي قدامي مقدس ليك خوضة من جنة ميك السينا ليك بسموك قدس اسمك تجي سلطناتك كون داك لترتين كرس سماعي دفلات سلام عليك مريا بجراتس من اليوم اللي ميك بيرك انت فوسط النساء بيرك الفوت تجد تياك جسوم أتي أمو ملاي المستريخ تدايا يسلي هما في الباج جسو تيف جهل مقدي جسم تيك من دوت فوق السلي جهل مقد سايدين ورجلين تيك مسامرين جهل الكوستات مقدي ستيك مفتوح باللنسا يقول لك نينا مودريا من داوك المسايك ترويخ من سيام أهل سمت باتي يدخلوا لأدنى صوفه سايخلا مداخلهم في تقاودية تيك في السماء نظرين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمعنا جاي قدامي مقدس ليك خوضة من الجنة ميك سيرنا ليك بسموك قدس اسمك تيجي سلطنات كون داك لتغتين كبس سماعي دفلات سلام عليك مريا بالجراتس من مليان مليان ميك بيرك انت فوسط النساء بيرك الفوت تجتيها الجسم أتي أمو ملاي المستريخ تدايا يسلي هما في الباجي طالبا والله لتعطي مغفرة وطريت السلبة تصنع طالب نيدا نطلب لجنينة تيك بش بالطالب تمر يدهم فاجنة تالقدسين كلا توصل في لانة تدايا ملارويخ تخوتنا قرباتنا قدية تيك لغلا دين الدنيا بالسنيال تالفيدي أمين جسو تيك خنينة Presentando o Ser, o Levanto, o Espírito Santo. Amém.

يكون مبيرك وينفخر جسو في السانتيسمو ساجرامنت قلب تجسو حنينة غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو يكون مبيرك وينفخر جسو في السانتيسمو ساجرامنت قلب تجسو حنينة غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو يكون مبيرك وينفخر جسو في السانتيسمو ساجرامنت قلب تجسو حنينة غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو ولي جسو سيح أكتر حديما في الهلقاتيك للدوك لي السيح اينهم يسمو يلقوا الاستدينة تيك للدوك لي يلقوا الاستدينة تيك أتيهم لي يربحوا البزا وتفشكيل لي يلتقوا ميو في طريق للدوك لي ينصابوا في طريق عملهم حديما dejjem aktar qaddisa u ħabrika tiegħek u ta' saltnatek int li tgħix u s-saltan flimkien ma' Alla l-Missier u l-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem għal benefatturi ta' din il-Knisja ħajjin u mejtin missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek يكون جتند كيف في السماء اكدا فلارت سليم عليك ماريا بالغراتس ممنية المليميك انبير كانت فوست النساء انبيرك الفروت الجفتيك جسو غلوريا المسير وللبن وللسبيرتو السانتو għatijom għamulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħum ma' fislim.

نطالبه. نطالبك مولاي باش يتقربينا اللي يعملنا بالساكرامنتي تيك السلفانا وتوتقنا في الدول تالفريتا تيك بكريستو سيدنا المولاي معكم يبارككم ويحرسكم على اللي يستكلوش المسير والابن والسبيرتو السانتو وماريا ويس غراسيوزا انت اللوم اللي سيت غلوريوزا انت البنت انت العروسة تالقديسة ترينيتا Mela li lek omħanina aħna natu kull foħrija sabiex miegħek imennija niġu żgur fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġoftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġoftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġoftijek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru, wejxu fil-paċi ta' Kristu. Aziza omna, Sit na ma

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مش شارع عودش ليادا على حياة ديم نار 2/10/2026 فلتان تا 89 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارمل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريو ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وربيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسي نار الجمع 14 الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على كنيسيا بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فهم في الهمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافرين واران السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية وهو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على المنوتنسوني تا الكنيسيا بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-irwieħ. U Ġesù sagramentat ikollok ħnina u karetan mill-irwieħ tal-Purgatorju. Taffilom il-pwini, naqsilom il-nar, hudom il-ġenna miegħek biex jiġu igawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħom biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn taħħum u t-edom fil-ferħ etern tijek. Amen.

طيبة. ملي انت تايتنا في البياتو بابا انوشانس 11 مسير حنين ليهو خسيب المرهلة بمبن وجنروزيتا قديسة لكتر لين الفقرة وبكرت رصوت حفنا فين كنت تدخل الهدمة تياو كونترا الهزن قتينا لبتالبو اهنا نهاربو كل اكازيوني تهزن ونساخو ديم اسيات بلكل تسما في الساجرامنت الاوكارستية نطلبوك دان بكريستو سيدنا امين.

نرنغراسياكم لي إنا أتوميي على البروغرام تساتين بش فلمكين نرفلت فوق الفيدي تانا إزبوهية تالفيدة تانا وفوق تامي فوق سجت لي يستو إدولونا ومسحونا في المشية تانا ورا كريستو. Tislima mill-aktar sinċera tmur għal-murda kemm dawk li jinsabu fid-djar u kemm dawk li jinsabu fl-isptar. Lil dawk li jduru bihom il-familjari tagħhom u lil l-anzjani tagħna li eżej summa it-teżor, it-teżor tagħna għandhom teżor ta' esperjenza li jistgħu jgħadduna.

ورد وكل سبية أسرة دواري سلمتا تطلو في السماء ماريا ندوسا الرومانس الرومانس بلسم قلب توم مكتوب من كارولينا انفرنيتسيو ومقلوبة المالتي من تشارلز أبيلا ميتسي.

اتفو امستي يا كبيرة. حارست فينيه بحارست اتمقدير وقالت له قط اما للي يخور تايتو لريت قطعنا كليما لوتشانو. شاملت مش عفارتيك وجبتو يك دنبت انباطي على دنبيتي ين وحدي من السنة تدنوب بدنبيهور. كنت نحسب لسه تسترني اكترى اللي محبطة عيلنا من اللي عليا اما مرت مقرقة فرصة المرة لقيت السمي تحن عليا هي المر ينستس عندا وتدعوك لتري نتيا ديبي كله. روتشانو ضحك فتشا ديبك فلوريستا ما عنديش بزنو قليلا يك تمر قديمة تسبيتش حزين ينبس كاباتش نيوه من عندا داك للريت بسطا انت تتيني داك لنشتقين وين منتيولك قط ياكلين نادي داوك لتر للهيا ميجي باروتشانو مارتشيلا باشيتا ينيا للارت ما ستاشياتي فرحة اكتر من ديك انا لينت عالكلوب لهن صوت احيار لعدة بتزوجي من محبتك مؤزيزة ارا مارتشيلا سنتيك مستاش الجورناتا زمين بيش تحسبها سوا قليلا يك فداون المستاش تبقى بقلبك شير فعليا استنى الانفيرن ينقلم الايخ قليلا مصحة لوتشانو ومن غير ما بيس حرس ليا قبط وتلقى وهيدا وهيدا فين كانت نزلت فوق بانك بحال شكورة فويتا بالموت فوق وجهها. هيلا ناتا قلبي لسنت وهيدا بلهنولي كيكو طاف البلواتيك تا مومنت شنكويت جابتلي دمنت لي يلا يبقى يزمي ده فوقك شين بورتا لي ينبعتيين داك الهين فرق فاكتر هارج من فنكين مستهبي ووقت لنزل عركبته فوق رجل ويهت قدام مارتشيلا اللي انهزدد بالديرة تيو قليلا بلهن مقنقل تبزعش عنين عليك انسلفاك ين

وقت في الجنين كنا بدي داك الانفان كله إلي ما كانت متلوفة تسفن وتشعلة. كنا تعدى كيف وقفت من فالسر وكيف انقلت من الراجل اللي كانت زفنت ميو رزقت فوق من السيرة وحضنته معها. كميم فرحانة بابا قالت له عيني يا يبرو من السيرة بسم الله. شجرة له زوجك استقسية إما راح في البيب بقدم صلارت وجبته تدبس رزقه ليه وولنا من ورا مسيته كم شين فوق سبالته بالمروخة اللي كلا فيدا. شين تحسب حنيني تريت نسفن واحدة استقسيته. باولو لها قوست يا رائد فيت من السيرة وجبة وما طافش لما نسفنش عدك ما ييج. إلينا ضحكت استيس بحال ما يتكو طفال عييت عدنين أزبديت هرسو فتيت لين تسيو لوتشيانو شويتش أحمر عندو وعندو بيش قليلا من السيرة حاسب كله شو فينا الماما استقسيت إلينا. كنت نيي قليلا لوتشيانو اكي فرسق فوقهم اتي وخسب لكلا. إلينا نقالت مما من السيرة وقبدت لبرانزيتا للزوجة. الزوجة هو داريو ولوتشيانو بقوا وهدهم. لوتشيانو قال له هوخ تنسيش الرجالي تايلنا التم لفق الميدة فنسيت بوجي وتهوش حسيب ويجبو لوتشيانو. فداك الوقت مارتشيلا دحدت في الصالة البلو لبرانزيتا مفاكتر من فوق ويتش مارتشيلا كنيب كل سنيالتا بزا يوالي شكونترول صحيح كلا فوق انفسا ديك المرة. كنت قد تتكلم مفكتر بالجرمانيس ومترات للزوجة وللهوغ رسقت فوقهم بتبسيمة فوق فمها. هير فكتر وكل عنده سوربريزا علي لنا قلت له رجال صبيح تبرينشب وفرحوا ليربا لكينو. الهين بقى دي الصالة فين كانوا يجي سيرفوت لكل كانت خجيجة واحدة تدول. إلينا توصلت في بوستة من سيوا لوتشيانو لشتقلها البرد.

هيك مشيت حزين، اطلب المغفرة تقلّى. اطلب لله لوريك مودي كيف تستا تمشي حيار في الفتور.

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مش شعر عودش ليادا على حياة ديم نار 2/10/2026 فلتان تدسان وثمانين سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارميل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريون ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وبيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسي نار الجمعة 14/10 الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على الكنيسة بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فين في الخمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافري وران السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على منوتنسيوني تا الكنيسة بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون Radio Bambina kif ukoll fuq il-websajt u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-irwieħ. U Ġesù sagramentat ikollok ħnina u karitan mill-irwieħ tal-Purgatorju. Taffilom il-pwini, naqsilom il-nar, hudom il-ġenna miegħek biex jiġu igawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruhom biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn taħħum u t'edom fil-ferħ etern tijek. Amen.

0: لسانتا المسير وتالبون وتالسبيرتو السانتو
1: أمين.
0: الله تانا اسم التالبتانا أهل سينا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين.
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم التالبتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفرنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفان والجنة لرويه كلا لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو فلول مستيرو تدعول متسيدنا جيسو كريستو تعمت في شمارة جوردان مستيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السماء اكدا فلارت
1: خبزنا تاكل يوم ما تينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهاتي علينا ونبدحلنش في التجريب ازدحلسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا المملية المولينيك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي السياطة الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا المملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم أمين.
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم التالبتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفرنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفان والجنة لرويه كلا لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو في التين مستيرو تدعول متسيدنا جسو كريستو ورا منو في التيج تاكانا مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السماء اكدا فلارت
1: خبزنا تاكل يوم ما تينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهاتي علينا ونبدحلنش في التجريب ازدحلسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا المملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا المملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا المملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا المملية المولاي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت تالجوفتيك جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي الصياطة الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مشارة عودش ليادا على حياة ديم نار 2 10 تاوسو 2026 فلتان تا 89 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارمل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريون ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وربيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسير نار الجمعة 14 تاويسو الكورتيو يطلق فلربا ونوفس من الاسبتال جنرالي تا عودش على الكنيسة بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فهم في الهمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافري وران السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على منوتنسوني تا الكنيسة بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون راديو بامبينا كيف وكول فوق الويبسايت والمدزي تالميديا سوشيالي تالباروتشا تانا نطلبو على داون هوتنا اتيوم امولي المستريح تديم الدال تديم يدفوهم يستريحو في السليم امن جسو ماريا وجوزيبي انهبوكم سالفا ولرويا وجسو ساقرامنتات يكولو خنينا وكارتان من لرويا تالبركاتوريو تفيلهم البويني نقصلهم النار خودهم الجنة ميك بشيجو يقودوك على تلنتا جسو هنينا جسو هنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغ ديفيني تا كريستو ابنك عروهم بيش تتخلص دنيامنت في الجستيزيا تيك عبدين تاخهم وتقيدهم في الفرح اتنتيك امن

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مشارة عودش ليادا عالحياة ديم نار 2/10/2026 فلتان تا 89 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارمل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريون ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وربيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسير نار الجمعة 14/10 الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على كنيسة بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فهم في الهمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافرين وران السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على منوتنسيوني تا الكنيسة بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون Radio Bambina kif ukoll fuq il-website mil-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddifuhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-irwieħ. U Ġesù sagramentat ikollok ħnina u karitan mill-irwieħ tal-Purgatorju. Taffilom il-pwini, naqsilom il-nar, hudom il-ġenna. Il-ħin huwa is-saatejn ta' filgħodu.